0: Lo mejor está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.
1: الحورية. ما كان نسنا عاد نرجش الغزوات.

0: جيت تقول لي يا مرة ثانية؟
1: هذا سجلك.
0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فإن بلغ أحدهما أو كلاهما الكبر فلا تقل أف لهما
2: فلا تقل لهما أف